0: عليهم ولا
1: اللهم صل على محمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.